0: اللغة العربية اضغط واحد.
1: لا انفورماتيا على روسكي موزيكي نجميتي دو.
2: انا بخاتي زوجيوت ويش لي خاتي عبودة واني خاتي موشرت وخاتي كفوية طوبة وخاتي مروف بخاتي مروف بخاكو تف لي خاتي